تبؤنا بلا برميز تنير الله تعالى نوايا نكانا او كرنكو بلا برميز تنير كرنكو لما نسكيني تبوكو بجينا نبلا لمر الله تعالى لكبكي اللهم بميسكيني تبونا ملون فلولو كمبن.

تبقونا بلا براميز تنير يا الله تعالى نوايا نقعنا او كرنكو بلا براميز تنعري كرنكو لما نسكيني تبقوا بجينا نبلا لمر يا الله تعالى لكبكي يا الله بميسكيني تبقونا ملون فلولو كمبنا